الذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما

العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر

المعراج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت, صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله, ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين, وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين, يا أجود الأجودين, يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا, يا لطيف الطف بنا, يا رحيم ارحمنا, يا رزاق ارزقنا, يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, يا عظيم المن, يا كريم الصفح, يا حسن التجاوز, يا من لا يؤاخذ بالجريرة, يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير

أصحابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودينك

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

بعدك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم غنيمةً للمسلمين، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين، اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة.

مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات.

وأزمنةً مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا وثبت أقدامنا على الصراط، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب.

جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذابا كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا، لي كما لديه ضري محيا، وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه

وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما

0: كن يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل

ترى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

نعم الله جاد له عني يا رب المانع وليس تنحو جهتي الموانع يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام، صلى عليك أبدا مع سلام في الآخرة.

وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. من لكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، خدمة خير العالمين جالية قاديني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية. ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

الثانية: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول، وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

الله واسع، يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى، به تنتفي دهرا لغيري قواطع، عليم حكيم قد حماني بحكمة، ويكفي جنابي شر ما هو واقع.

مع الآل والأصحاب نعم المطاوع، كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع، من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع. نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع، إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع، له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع. نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا، من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع، إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع. سلام.

من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عندك الوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواعي الفاسقات.

الأولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

مثله إن هذا لهو القصص الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد، واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك، وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد، وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله، لله بالذكر الحكيم أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب. بدد لي شمل عدو غاشم، ربي بجاه المصطفى بن هاشم. لي جاد ربي بنوال قد أناف، بالمنتقى المختار من عبد مناف. دعائي استجاب بالمخفي، ربي بالمختار من قصي.

الله المجتبى بن مرة، طيب فؤادي بروض صعب لي أبدا بالمنتقى بن كعب. يا الله يا ذا العرش والكرسي، صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهري

كنانة بالمصطفى المختار من كنانة، جدلي بما به أنير خيمة وغيرها بمن أضاء خزيمة. نج جنابي من جوار مشركة ومشرك بالمصطفى بن مدركة، بارك لي اللهم في قياسي بمن جعلته ضياء الياس. انصر جنابي عند سير وحضر

يا خير هاد قد وعد، أنجزت للوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدناني. بركة

عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس بان لنا التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم

محمدي وآله وصحبه يا صمدي. صل عليه بسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر. يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن. نجهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب. اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف الملام. أنت الغفور لاغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما. لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رضيت عنك. اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة. نجهما يا قابل المتاب في القدر والقيام من عتاب. سلمهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن

وراء محمد، صل عليه بسلام صمد، بجاهه العظيم زدني طيا، واغفر به لي ولوالدي، وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة، ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر، وزد قيامي لي هب قيام كل ليل بسور، ونجني من الغفول والخور.

مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما. سقي الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام. نق صحيفتيهما من كل ما يجر ضيقا وامحه وسلما. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون. وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. خاطبته في البر

إلى مع سلا من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري.

الأحوال وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة، عني يصلي كل شهر وسنة، مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر، واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا، واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم، وارفع لعرشك

والآل والصحب وخط يحمد، واجعل حروفي كلها عباده، يا من له العباد والعباده. وهب لخير الخلق في خط البشر، يا خالقا جعلته خير البشر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وفي الخميس هبله فوق المنى، يا من جعلته أمين الأمنا، يا ربنا صل صلاة تذهب

وصحبه في الحال والمآل، وهدد الأعداء تهديدا يدوم، يصرفهم لغير عبدك القديم. وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا رب.

0: ولي لا يوجه العتاب. سيدي
1: مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجني وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرمي إلى انتصاف العام ذا تكرمي له امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وقد له التسليم في الآل معا صحابه وللمسرات جمعا يا خير

والخلقين من بعدين وعيكم الدين ابتلاء بعدين والخلقين من بعدين.